0: جاریکی تر هاتینو لگلتان بو برنامه ام برنامه اینجارا باسی لجلو کلتوری ولاتانکین ایما خومن وکو کردیک لولاتی المانیان جلی کردی کلتور کباسی اکین که چون دروس کراو چون هاتو استش میوانیک من لگلای او میوانا خوی خیاتا جلی کردی ادوری لالمانیا تقریبا بو دو ساله چون پرسیار یکی لیکن بس بداخو من کردی سورانم او کردی قامیشلوی رج آبا لبر اوی با عربی قصاکین چون که زود لیکتری حالی نابین مرحبا سمية أهلا وسهلا
1: أهلا
0: وسهلا شلونك؟
1: الحمد لله شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار أسفة خليتك شوية تنتظرين
1: شكرا لك عادي
0: أوكي سمية اليوم أنا أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world.